خطني بيك تصرى وكلام الناس مرضينا شبي آه يا ناس يرولها وعيروها وقولولها علاش بدلت خوك وامنتي إلا بدلت وردوا كلام الناس ما يلي حاجة بي آه يا ناس اكتب اكتب يا طالب ولي

0: رشيدوي
1: واه يا نقدوي الشابة صغيرة ولا عزبة كيف صامت رمضان
0: والغادية وعلاش تكيب

0: خليت ميم في مريضة وخليت باي قطرولو مسكين
1: أرجع بالله
0: إلا كليت ما يبان عليا ولا مشات ندم عليه
1: واه يا نق
0: الله الله يا وحيدة واللي شافيك

0: يام ويا حنا واللي مريد واش يداوي
1: واش عيب قداوي
0: شابة صغيرة لعزبة كيف صامت رمبان
1: واه يا
0: الله الله يام ويا حنا وهذه بلاد ودي كبران
1: واه